قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، من أحساها دخل الجنة.